0: أنا محتاجة بعد فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
0: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
1: اه طبعا أحسن بكتير، هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.

0: أسرة واحدة، وطن واحد.
1: في اشياء ما بتتغير، مثل انه راديو الرابعه دايما بالصداره،
2: ومثل انه دايما بنسعى نقدم لكم كل شيء جديد ومختلف، بس الشكل مع الوقت بيتغير.
1: وهلا ابلكيشن راديو الرابعه بشكل مختلف وحل جديده،
2: وحتى ما يكون التغيير بالشكل بس،
1: زدنا ميزات كتيرة لنخليكن أقرب لإلنا بكل وقت وكل مكان.
2: نزلوا أبليكيشن راديو الرابعة 107.8 FM هلأ واسمعنا وبس.